0: حمارة، افشار لاجيب في الشعة طبعا.
1: ايه افرح هذا. حبلش ايما لو تغلي شموع عزي بتليفيزيا.
2: ايما لو شمع عطو.
1: ايتي بتبع حريشة.
0: اه نو ما بايا تبيو تايلاي نشتولا.
1: ما تشتولا.
0: اوزني همان.
3: اوزني همان.

0: بالخوف عمنيش قبيات بقيبه على روش مخنساء وتوبة نيدت.
1: ترور نيجي ترور.
0: والله يسير أقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حنطريش بن عدام رسي لعبر بو لا ما يلخبو يلخ سفيف. والله بيني وبينك إم أخشاف باع مش نايم عمنيش قبيات بطيب على روش والله أني بريخ كموتيل
2: بيتا
1: أنا ما سيقته.

0: السر. بامبا لا بامبا، بامبا شل بامبا. تلبس ليه وبامبا
1: صابا مخر بامبا
0: ولا عسود قبل صابا سرق بالنصا
1: كما زي علي
0: زي اسلي وطحاديس لانو عبامبا عبسلي
1: تن لي حد بامبا حد بسلي
0: حد بامبا حد بسلي تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا برنصا صابا
0: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
1: يش برنصا
0: يش الوهم قدول
1: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايزي عيسك
1: قول عيسك شي لبامبا كده يش شمرو عليك
0: زي عيسك زي زي بامبا على المعتم ده إلو يمسومين علي إلو يمقدو العيوني بامبا لبامبا
1: أدني إمتى كون بوكر حتى رئيس صرفو له حتى عيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لخا ريمون ببامبا
2: خمسين ألف بني شمر عليها
0: ما أعرف
2: تعبوك
0: ما أنت مشقعة أنا ميفو أني أعمل لك 50,000 ليرو زي عيشك زي زي بمبع ما أنت مدام
1: طالفني ريقع عمرت برنساء إلهم قدول
0: كما أني حسبت أعطى مسخ نساء لو يدعت أعطى بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبوك
0: تخلي مزعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا شل بامبا
1: تعبوز تعبوز
3: مخير
0: بومبو بيسلي
3: ده توب
0: زي اوسم
3: كما عولي
0: 10 ليرو تحاد
3: 10 ليرو انت لو يقول له اريد ماشو
0: لا مش الخاعة تابع حلطو سيكل
3: ايش لخا بامبا
0: ايش بامبا
3: دين لي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.